الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. وقال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أمين اللهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة وصيحة الدائمة على ملكنا كبوا دولي yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim wa ala fakhamatir raisil a'la, Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah, Tuan Datuk Seri Panglima Dr. Haji Musa bin Haji Aman. Waj'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira biradil muslimina aminatan mutmainna innaka raufur rahim. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal-waba'a wal-fahsha'a wal-munkar wal-mihana wal-fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا الله، bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi Barakah, khususnya bumi Palestin dan di setiap tempat yang umat Islam dizalimi. Ya Allah, jadilah Engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpahkanlah kekuasaan-Mu ke atas orang-orang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan kami, negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat terpuji dan jauhi kami daripada sifat-sifat yang terkeji. Satukanlah hati-hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan. Sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadhi al-Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah atau konsisten mendirikan solat secara berjamaah di masjid-masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, jadikan jamaah solat subuh kami sama seperti jamaah Jumat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami madrasah iman dan takwa bagi anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.

الحسنات. الله أكبر. وجهت وجهت السماوات يا مسلم إن صلاتك لا شريك ذلك. بسم الله.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين

يسمعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أبوكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون

فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله

وأكبر. شعر شعر سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات وبركات الصلوات الطيبة. السلام عليك يا نبي. السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على صليت على وبارك على ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله لم يكن له شريك. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله. اللهم انت السلام عليك السلام عليك عبد السلام فإن ربنا بالسلام ودخل الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. إلهي ربنا سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأسيلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أمين الله من رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا

إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah

0: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
0: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.